الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وادي أشي من هالو شاشة تخبر واديات شو
1: لا زوجات لا زوجات
0: لغواني خوشالي وخوشالي هو كان
1: خوشالي هو

Next match of the show was Aman Saeed Chekisar Walata Walik Aman Salom Aman Saeed Asif Chekisar Kide Sindhu Diren Diz Aman Saeed Zaita فليم خاجي مننا سب سخ سخت مننا تشخ بلنا من دا من طويل انه استاذ سخ پرونه کی درته منګه منندی خوشاله بادته سیګه دا روح صحت جمع پر تن اولریجی